0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: تاريخ سيز كازا
2: اسكنه
1: سيزلي olmasam da sizi görüyor.